علمكم علمكم وين من علمكم يا ولي من علمكم جرح القلب ما طاب معوتي ايام يمي وليمو لا لا لا لا لا لا لا لا اي من علمكم يوم

والله يا ابو صخر ما جانا منكم لا خط ولا مرسال معود عيان يا الطيول يا ابو لا لا لا لا لا لا لا ما جانا

ابو زابع كل يوم الغياب يا والي كل يوم الغياب يا والي والله كل يوم الغياب العين تهمل عزين معودين عشاء لو يبو لا لا لا لا لا لا لا كل يوم الغياب

كبودي يا والي فتى وكبودي يا والي فتى وكبودي والله يا ابو هيا فتى وكبودي ظله ما ينطون هذا لي اشي ميول يا ابو هلا لا لا لا.